0: горещата точка на този град. Ултра.
1: Сахби كلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف